باش دينا سهندك بيشات وابديتي رداوة دلتا زينكي نيبال باش نوروش لولافا وكارسات باريك ولاتي نيبالي قرتوا هرم روتي مكاني فريا غزاري دو كارمان ديان بزندوين لتونيليكي روجيكي برمهناني كاربا درهنا وساتي درهناني انا لكاتيك هولكان بو دزگیشتن با کسانی دیگه که گمانه که لناوتونه لکه جینیان خوارد به اما جبرده همیه. امرو ده حال 26

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه بتان طالم بهاي فاركي جفانت چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قرنكاري نرخكا لقال يا مدى زاني

ما خوست ام دنگی خوب کنن ام خوست ام دخوازن ام خوشانی خلقی کن ام کینا ام کردن بلغتی ما بجلی ما بد ثقافة ما ورقصي ما وسترانه ما ام دخوازن ام محبة تاخو انتشار بكن ناف خلقی ده وكيف هم ايرو قلكي هات ام قيلو ايرو قلكي كيف خوش بون ما تفاعلي خلقی ديت وافتشتك قلكي باشا

أربا قوتي أحمدي حاجي رشيد بريال جدراو بنزيكي 2.5 تريليون مليار دينار ترخان بكري بو برابيداني باريزغا كان و 1.5 تريليون مليار ديناري ديكا ترخان بكريت بو بترو دولار و أوبرا نوتشي هرمي كردوسان رادسي سومو يكان بترو دولار يجريتو هروها أو 50,000 برميل شيبوني خوي هرمي كردوسان بكار دبريت بحمان شوا بترو دولار ديجريتو أما جي بوش كدو كوزيري داراي نيازي هي غريب السكان داب مزرين نوب لبرس كرناوش دس بيبكاتو حرچنا بريكاري وزارة قصي ديكي كرلوكاته لباري بجداري كرنشان دي هرمي كردوسان أحمدي حاجي رشيد أشكري كردو كوزيري داراي چان راس بارديكي عراسي وشاندك كردو دعوي كردو هيتشان لنا شارنو هموتو ماركانيان بخنا بردست اوكو هموتو انا كانيان بخنا بردست و داوشي لا شاندي هرم كردوا دانوستانكاري كي سرسخ نبن بو اوي هموش تيكان لدزنچه و تكاو رجاي لشاندك كردوا شفاف بن لك تيجيشتنيان هبتو بردوان بن لقل ياندا بس لا ركوتيني ناندي دهناني دوبي و دامزراوي فاونديشن هاب دكين كركوت نقل نيوانياندا واجوكرا وغرينجيكي زوربا شيشي هي ناوندي دهناني انوفيشن هاب ام ناوندي كورترين ناوندي دهنانو كارسازيا لا روشالاتي ناوراس افريقا وبخشوري اسيا تنانت لجي تشاو ديريستن تري دارين دولتي دبي دا كاركا لغن سنتري فاونديشن هاب لسليماني هاو بشيكيان راقاندوا ام هاو بشيا يكيق لآمان جاكاني بشتيواني كردني جنجانا لقال داهنراني هريمي كردوسان آمان جي درش خياني ام هاو بشيا بريتيا لرخصاندني درفت بو ناون دي داراين دولتي دوبيو سيستمي كارسازي لي ماراتاوكو دسيان بغا بو درفتاني لهريمي كردوسانا هي ببيتهوي بسنوي كومبانيا قشا كردونيو كاني هريمي كردوسان با دوبيو وراكوتني هاو بشي نيوان هردولا بعما دبوني قبا طالباني جهري سرق وزيراني حكومتي ريمي كردوسان لقال عارف أميري بروبري جبجكاري دسلاتي سنتري داراين دولتي دبي وغجو كراوا قبا طالباني لباري أم هاو بشيوا وتويتي كا أمرو لدبي رروي كنوية ما بوغشا بيداني داهنان وكارسازي وبهز كردني تواني جنجاكاني شمان كردوتوا لا خويا عارف أميري بروبري جبجكاري دسلاتي سنتري داراين دولتي دبي لقصكان يا ما جيبه وكرد وكالسنتري فاونديشن هاب بجداري لدروس كني برديكي كرداري وكارا لانيوان دوبي وكردوسان دادكان كدرغي نوي بو قشري سنور بزينة كانوا وشالاكي كاني بروغرامكا بدو وركشوبي تايبد من لكردوسان دا سبيكن روها دي دار لقل سرمايه وزاران كومبانيا كان تانا درفتي بجداري كردن لفستيبالي جيري دسكردي دبي ولوتكي تكنولوجيا داري دبي وروجي سرمايه وزاران لناون دي داهناني انوفيشن هاب لخو اقري ولقناغي سرتاي دا تكنولوجيا داري وجيري دسكرد امانا همو يان بشكي شيريان لقرينجي بيان دا بردك ويزور سرنجا خانا سرم دو بابتا اردوسان ترک بانگشتی کارسازان کان لګل دا مزنرانی کمپانیا کان له هرمی کوردوسان اونی که پسپورونه ټکنالوژي دارایی او جری د سکردو ټکنالوژي نو یکان تاو کو ناوی خویان تو مارکن بدر لم بابتا یکتی بلندرانی کوردوسان داوی خرج کردنی شایسته دارایی پروژکان پترو دولار دکن دلین 75 میلیون دولار یان لای حکومت 206 پروژش لسر پاری پترو دولار را گیراوه که زیاتر لسطان و توپین جان لپارزگکانی سلیمانی و حالبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین بلندرانو جب جکرانی پروژکانی پترو دولار داوه کرن که پاری پروژکانیان بو خرج بکره و دجلن که 206 پروژه لسر پاری پترو دولار لسال 2014 و را گیراوه زیاتر لسطان و توپین جی لپارزگکانی سلیمانی و حلبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرین یکیتی بلندرانی کردوسان لو راگندرایی که بلامیان کردو توا باز لو دکن که لسال 2014 و او پروژانی بو پرپیدانی نوچه جاجکان لسر پاری پترو دولار دست بجه بجه کردن یان کراوا بو هی قیرانی دارایی و ام پروژانه را گیراوا تنانت سالی را بردو حکومتی کار برکر و بریاری دکن پروژانه لبوجه پترو دولار و بگازرتو سر خرجی وزارتکان ام سال ترخانی دارایی بوبکن

بس لهندك بابتي جرينجين ودونت تياكين دوجوي اراقي كلا ولاتي كندا نشتجين دادقاكاني فرنسا سكالاي كان لسر حكومتي اولاتا تومار كردو دلين بالخاني باليوسخاني فرنسا لبغداد ملكي اوانا 50 ساله كريان بيندراوا جا ام دو كسيك سكالا كانتو مار كردو بناوي خزاني لاويو خزاموا داوان كردو او سكالاي بشتر تو ماريان كردو بغوازريتو بو دات كيف دا شنوي باريس ودلن ام ملك لتشوي او ملكان يهوديه كان نبو كد سي بسرا غيراوا هرب جوريو زنارني لسر او ملك بلوك راوتو لصال يزارو نوصو شسو تشوار بالاس خاني فرنسا غريبسي لقل دوبراي لاوي كردو لهزار ونصو شستو بنش قريبا السكر جيب جيك راو تاوك وزار ونصو حفتا وشوار كري أم بالخاني دراو بخيزانك إلاوي لو كاتوا بارك دراو تا حكومة العراق وزارة دري فرنسا بقري لقريبا السكي كاتو ألي دواتر قريبا السكر لقال حكومة العراق كراو چونك بالخانك وكشونيكي كالبوري جو كان العراق ناسن راو كولاتا كان بجيشتو أردو داوا كارك الاسكالا كان دا جيجل وي داوا قربوي كريزيات الا 50 سالا كان كبركي بستو 1.5 مليون يورو يا الام بي ويست بالخانكا شول بكري ليكي شومات يم صالي جداد جاي كارغيري لفرنسا ام داوا يرت كردبو قلتي لتابد مندي داد جايكا لبغداد بلان باري زراني هردو خزانك رجبون لسروي داوا كان بردامي هبتو فشي مانين لي بويا فرنسا ان هل بجار دوا بو او ياسي كارجيري او ولاتا جيب جيب بكري و داوي بدا شنو واش يان كردوا بالخاني بالوسخاني فرنسا لبغداد كويت السر شقامي ابو نواس ويكي كل شن استراتيجيو جرام بها كاني بغدادي بايتخت جابو ماوي دودي جردي علي طاهر لبشوري لبنان تنيا برزایی که سرشتی نبو که بروانه بسر دورو بریا کده بینن اولکو اما چیوی که دست کرد بو لاسنو چی من تو و بن کی سرکی فرمانده هزی بدری حزب الله بو یعنی 20 سال کارکردنی بردوام جرخانی ام گردی گوری بو شاری که شاراو لجر خاکا شارک که جوری اپراسیونی پشکوتو بن کی پیوندی کن کوگای گوری چک يعني كلينيكي بزيشكي تانا شويني حواني ودريش غاني تيا ووي تشك دارا كان بتوانن بمانج بي اوي اصلا تشكي خوريان برب كويت ياخو بي بينن علو يا بجينو شرش باريو بر تاويلي هاو روجي هيني روجنامي معارف اسرائيلي چن وردكالي كنوي لباري اوپراسوني سربازي اسرائيلي وبودز بسردان قرتني ام قرد استراتيجيا لبخشوري لبنان عشقرا کردوا باز لواكا ام قردا بو سباي اسرائيل بواتي دز بصر دا قرتني زنجيني توني لكاني حزب الله يد وبيكي قلق قرنتني ناوان دز استراتيجي كاني حزب الله لناو تشكيها دان ري هموشتك لشوي چواردي حزيران دا غورا لقل كنترول كني ناو تشي شقيق سباي اسرائيل برياري دا هيرشكات السرام ناو تش استراتيجيه اما انجا كرومبو بچراندنی تاوی هلکانی پیوندی لنوان توری تونی لکانو نوچه گرینکی نباتیه بو علکات دست بکنی هرشکان زیکی سی چک داری حزبولا لنیو قولایی که وکده بون سپای اسرائیل ترسی روبو روبو نوی راسخو لنیو ری روا تاریکو تسککان دا تکنیکی گمارو دانو تکنولوژیه بکاره هنه بو چندین هفته سر مازکان لسر روی زیوی لپشی سر وی تونی لکانو جگیر بون لكاتيكا يجا كان يندازياني سيستمي روبوتيكيان دنار دناو قولاي زوي بو روپيوي كرنو دو زينوي تلا تقمانيا كان دواتر پيك داد

سرتا لا بازار كاني بورسي جياني ودسبيكين وباسي نوتكين او نرخي نوت نيشاندري الو زكاني روجلاتينا وراستا وهروها الو زكاني نيوان روسيا واوكرانيا شتابت سخت ربت و اوي باسكريت لنزيك مودادا رنجا دوخكيك لاب بيتاوا بويا نرخي يكبر من لوتي برينت بنوتو 6 دولار مامالي بيوكرا لكادي داخستني بازار كاندا ام نوتو 6 دولار نرخي امرينيا يعني دويني نيا اما بومان جي دفرو شراوا واتا تشريني يكب بازرقانا قيسا داوي نوتي كردوا كبي افروشت بنوتو 6 دولار نوتي بي افروش شراوا واتن نرخي نو جاري ببرزي امانيتاوا ولما ويك هفته دا نو بوينت بستو هش لسط نرخي نوتي برينت برس بوتاوا هر برينت نيا نرخي نوتي تكساسش بومان جي دا كجري بس كراوا نرخي اكبر من نوتي خاوي تكساس بانوتو 1 دولار و 8 سنت بوا اوش ليك هفتدا نو بوينت شستو يعني نو دولار و شستو نو سنت نرخا كي برز بوا توا وكاري ام برز بو ناوانا تشيا الو زيكاني نيوان ايران و امريكايا للايك و روسيا و اوكرانيا ش للايك جونك اجان صوالا كاني اوكرانيا باس لوا اكن رنجا بمزوانا روسيا كيفي باي تختي اوكرانيا ش بقريد يعني باس لوا اكن بلاني كي مترسي داريا دجي اوكرانيا كتو لولا ويكيك لقورترين والله تاني برامينري نوت كروسيا او جنگكي الو زكي زياتر بو بيت بيقمان كاريگري قوري لسر بازاري نوتا بي للاكي دي كشو ايران و امريكا هشتا هيچ ديدقايكي رونيا بو اويكا اشتيبكن وركوتنكن امانا همو بلايا كاريگريان لسر نرخي نوتا جابا باسي اوتان بوبكا مقرستا دي منكاني قروي هرمس هاوكاران بيشاني بدن لغروي هرمز استا اوي كهيا چن قصي كي جاوازه لباري غروي هرمز او خوي هاوكار سركي كي نرخي نوت او ببرزي ما وتوا او غروي هرمزي كي استا لتنشتي منا امريكا واشنطن رابورت ان بلاو كردو توا الين لما وي دو روجدا تلوچوار كشتي بغروي هرمز دا هاتو چوي كردو ايه اگر دو روجدا تلوچوار كشتي هاتو چوي كردبه قاتل روجدا بس دو كشتي نو تلقر هاتو چوي ان كردو نو تلقر بيان كشتي دي كبه خويل دوخي أسايدا روجانا بيش جنگ غرو هرمز بيست كشتي نوتي بيدا هاتو چو يكرت بوية ام قصي واشنطن توزيك قماناوية نا اتواني بلاي برواي بيناكم چون كتو ولاتي هي غوري و اهمو مانگا دس کرده و راپورتي ورد بلا وكاتوا باشا اما اگر بروا ما بي كرت باش اي اگر وايا بوچي نرخي نوت لبازارا كان دانا بازيت اما برسياركي اسناون دي كيبلر ك شركة باتركة داتاي هي لسر قواسنا وي نوت

0: هشتا خلقان يغن لهريمي كردستان هل قريب يروكي داعش
1: كسيري بيجمع رقيدة بريوك زور سيري اوانا باكر
0: دايكو باوكو برياكاني خوشت بكافر زان بيش اوي هاوسال جيريب كي جيانة شون بو
2: باي ما قيت بياوكم بوتي دبي حجاب كيت
3: اگر هر بشار كريب كويتا بردستي مجاهدان ابي بكشري
4: عینی اسلامی پیروز ام عینی نیا با خشوات تون روی که آوان باسیه کنه.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها ما قرنقبت الفيري بري همي عازب احسكت

0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي از كچوما روجانل ده بجمري يازه يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي يا از بحثك

0: ام غزويا كاتيكا اكليت اوي كي بي سي بي او بي واكو بي سي خراب نعلم بعضين اما قلايا بعضين توزا حمي سريه كبيت ليه جايبه توا
1: بابا
0: تقريبا جاري كشيو داما ابي داي جرين جاري جكي بالو نواني داين لمالو كان لمالو دامنا او قريكه ماوا بي هل بيو يبن تبوتوزي هي او غزويا تبوتوزا كلي لو شيوا ام تبوتوزا اذا جيري طبقه جيري دو شغوا كوا ككراي دبي كوا معناته دو شغوا كا باك بوتواني تي هيتشي نابينت تحاضر بو خواردن

هف سنورن جبرويجي مترسي السروانة هاي هاتانوكا آفاداني الويرينينا خالق جهات نوتشونا خالق جنينا قندين تناو آفادان شستو سيقندن شستو سيقند لدهوكي أو آفاداني علي هاي و تناهي هاي أبا بشتيكو شاري أف همي قندة أمد بينم صدان قند أدفالانا أو قندة همي دفرين بحديان همي دفرين زنجينن بكسكاتي أخوة سروش دي خواه جوان بجشتياري بچاندنه بجدرين آوه همي بجدرين دولمنت ين الوريت هين اگر ام بحث بكم براستيشي خواه دفرين بحدينان برهمين خواه بچاندنه خواه بجشتياري خواه بجين خواه ينجشتياري بجم جوانيا خواه خودي خلاصنا بدا اگر هندي بحث بكم هند زرر ريالي داي شخواه هر زرر ناينة قوت بس باشا ادوان دو سالة دا هندك آرامیه پیدا به هیویدارن با سال اندهاتی هشتان زدتر بد دا که خالی بزفرت سر وان گونزا خالی بزفرت سر گونزین خواه بزفرت سر دورین خواه سر چاندین آخواه سر وان رزو باغین که هیچ نبت دهات اگجی هبت و مفای جیور بگیرن.

اجا سبب اسي اوتام بوب كم امريكا اوهم فاريا قرزاره اگر قرزه كاينه داتا وا تشكار غير كي لسر بازار بيت تشكار غير كي لسر اي مشبت اگر امريكا نيتواني او فاريا كقرزي كردوا بي داتا وا باب زين تشيرو دات اگر امريكا قرزه كان نداتا وا شي اكبه ندانوي قرزه كان تنا كارغيري لسر امريكا كان نابت درنجا مكاني لسرانسري جهان دركبت بر لهمشتك بهاي قوال داريكاني اولاد خوي دابازت جابا من نهاني كي بازرگاني كردن تام بيو بلين بتابت بو اواني تريدرن و بتابت معاملة بزير رواكن لستوك ماركتا كان هر كاتك بيستد كا امريكا قرزكاني زيادي كردوا او بزانة بدواي دا بهاي قوال داريكان دا دابازت چي رو داداد اندكسي دولار لبورسي جياني دا دابازت كد دولار دابازي زير دس با برهزبون واكات اما چون رو داداد اگر امرو يك جرام زير با 142 دولار بيت با دولاري هرزانتر دتواني زياتر لي يك جرام زير بكريت واتتوسط دولار ته امرو اتواني يك جرام زير بي بكريت بيعني كبا هاي دولار دا ابازيت تو اتواني بوسط دولارا يك جرام نيو زير بكريت انجا بويا كاتك الدولار تاب زي وبرينر رو لكرني زير كان شكو تو امريكي زاتر زير بكره ان جا شي رو دات اگر امريكا بردوام بيد لقرز كردون ني داتو او كي شي گوره بو ابوري درست كات رج سودي بانقي برز بيتو كرتي وبرينر خاو بيتو مواد كه خلق كي زور ل جهان دا كاركان نه مينيت اها كدلن ايشو كارنا ماوا يكله كاركان اويا نگوي قبل امريكا قرض نه داتو بلكو اگر اولات انا كه هر قرض كنو قرض دانوی قرض کن دو آکه چون که برنانو پیش سازو هلی کار نمیند. با چون که کاتی که آوان قرض کن مگر نالین سودی بانکی بر زبته او. یعنی سودی بانکی دا آبازن ببورن. کاتی که سودی بانکی دا آبازن رد و برهن رو قرض داره کن نشن هلی کاری زیادتر برخسن و کاتی چیه به درفتی کار کم بته او. گرینترین کاریگری اویا که اولاتانی که قرض دارن و قرض کن نداده او ایتر متمان لداست داد. او زیان بنا و بانکی حکمت که اگه لداده تو تا بارا قرض کردنی حکومت قرصره به خلق متمانی پی نامیند حکومت چی دکات خرج جوره کان کم کات و بوی بتوانه قرض که بدات و بعض لسر خلق زیاد کات تا کوالی داد ورده ورده عصی گشی آبوري اولاته ده بازد بالام امریکا و کوتم لمه جودا امشته روی نداوا لکاتی خود قرض کانی ندات و قرضی مواد ریجیه بالام پیش اوی کس ندات کانی کات کی بسر بچه قرض کی ادات و انجا یک خاله رنگی سپتان و ببلن بوشي هم ولاتكان قرزان بوشي امريكا او يعني كي اتش سنداتي امريكا اكريت او هم بار قرزي كردو امريكا يكشتان باي بلن بون نزور بي كريارا كاني سنداتي امريكا كي چينيا كانن جابونيا كانن اولاتان دي كان كسر مايا داري زبلاح يان هي اتشن چي اكن بون منتو وبرينيري كي لا جابون اروي چي اكي سنداتي كي امريكا اكريت لقال بازار قول دارا كان 1 مليون دولار تي 1 مليار دولار تي بابلن ام 1 مليار دولار لبنك هيچ شتكي بيناكي وداتنا انجا بارش كداتنا خو زيادناكا بارر وك خويتي 1 مليار دولار دانا وهر 1 مليار دولار ده صالي دي كشور وهر 1 مليار دولار اي ام وبر هنا رت شي اكاد اروات سندات امريكا اي بيكر قال دارا كان كرد لامريكا بون باي ام 1 مليار دولار قالي داري اكرد لامريكا امريكا بو چن سال داينا بون بو د سالا بو 20 سالا بو 30 سالا ام كسديت قوال داريك اكرد بم 1 مليار دولار ك 1 مليار دولار كي داب امريكا امريكا تشيكا سودي سودا خات سر قوال داريك بو ام كسا همو سالك باركي زيادك كاتكم قوال داريك ريوا بلا مگر باركي دابنا هيج زيادي ناكر بويا پارکه هیچ یعنی هیچ قیمتی زیادی نکرده رو 1 میلیارد دلار بود. بالام کاتک سنداتکی کری و دوای 20 سال ای فروشه تو چیه که پارکه خوی ورگریت ولگالش ده همه سال سودات و تسر پارکه. بوی او 1 میلیارد دلار رنگا دوای او 10 ساله ببیتا 4 میلیارد دلار. بوی آقای که او برای نرکانه چند سنداتی آمریکا اکرن و پارکن هر وادانانن چون که براسی هر واشه قط میلیونریک يعني كسي كي دولمان يعني سرمايه دارك نابينن باري دس باري هبه باري هبه لما الله هلي قرت بيت باري كان انهمو يخنا ايشو بلا ما وطنيا كسي كي فقير يعني اسمام نوانده كباري لما الله داعني تو هلي قرده جينا دولمانو سرمايه دار باري كان يعني لما الله هلنا قرن رنگا كي بيوسط يشبا قرز بي برو يداوان لبكي راستا كان كالي والا باري من بردسنيا مالن والا كابرا دولمان دا چون باري كي نيبا منيبتا راستا كان چونك او باري لما الله دانانت پاره کی کاش به تو راستو

انجا بريارة لا روجاني بستسوار وبستوبينج وبستوششي أم مانجا لإداري رابرين فستيفالي قشتوكال لباركي دروازي شاركة بريو بشتو برمكشتوكالي كانو كاري دستي وشالاكي كلتوري هنري ميوزيك انجام بدريت دياري دلشلات بري بري قشتي قشتو قزاري إداري رابرين قصي بو كانال هش كردو راقان باو بشي لقل بري برياتي قشتوكال فستيفالي قشتوكال لباركي دروازي انجام ددي وآمده كاريكان دستي بي كردوا تاوكو إستسطو بسكو آمده برمكشتو كاليكان وچالاكي ميوزيكو هنري وكلتوري كاري دستي دا انجام بدريت راشي جيان ماوي سي روشي تواو دياري كراوا بو بريوچوني فستيفالكا امان جيان اوه ستو بيس ناو چوشوني قشتو گزاري بناسينن با بشتار بوان گوتيشي چمكي قشتو كال قبات صالواني جاگري سرگوزيران يريمي كرسان خالي گرتوا كنا ساندني برهمي قشتو كاليو شونه گشتياري كانا پيكاوا امش كارو هنگاوي بودنين ولكو تاي ام مانگا يكم پروژي قشتو كالي بردي بناخي بودا دنينو دمانويت بازار بو برهمي گندا كرمان بكينوا با براند.

0: او سهرني وي جاني لسر دوينو وشتا كردا كأنه كاردو
1: او تارينا كم
0: يسايش خلقي زور هيد بايزان خواسي لسر ام دوينيه كألمة لقريش شاقرنا تبو خستخانة دوينك اكاعتا شوربة بإخوة

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دبجو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

واللي وصل عفتان لوكات ميرم دروس كرت في يوم اختصاص ما ما مساعص نظيرتي أو اللي ركوك رزته اللي بيشتو شار ساعات دا ششتا هشت عالم الروجة يقول ما مساعص نظير شرع ذلك إذا قلنا نصندقل خزان من دالك أخوارا من بخم كارم بدي يوان ديما بدي يخم دا دمشي ما مساعص نظيرت من الزيري من أقل دايك وبابي للصراع الزواج بكنوه بينسى ذاك الرام ببيع تازم ما مصاحة صنزير قنابته

حزبي اللي مور قلتين الناس اللي برا درك هاني خوم أو يكمن ركن يخصبون أما ببوما حزبي أو أنا إيش دوست حزبي وسر بمو بالي لو تسا خانة كريتين زور زارانش بوا مثلا هر لوي شتيان هنايا تسليمي من كرايا أمن جانديت ما بيج مرقش

0: الحمد لله بح حكمي ويزرعين عشائرها أو فكرة عشائرها لم يشكي خلقها ما حد تاكيكا
1: بله
0: أو يواي كردي يتخلي حزكا دعوتي خلقا ويارمتي خلقا ودمي خلق الرين وأماني تي الحمد لله أسباز بخوا
1: أسباز بخوا
0: أو شزور باشا وزرعين الحمد لله
1: جوا
0: بس فاس يا موت أنا كم عزيز
1: سلامت بي يا ربي
0: يا أخوة سركو
1: زور أسفاس جرينجا دايكان وبالكان بتايبت وأركل السريع يعني من الله كان اللي يسوى و پروردگار کن که تو ملایاتی بی، نکسه ها فویز بی. اما دالش یاوره از خالق بگیری. احترام نخالق رو. یوان داری خالق میکاره. انشالله گوره بپیایی که پیایی صلح داره سه.
0: یکشتره.
1: بالا.
0: اونا کارا اتمام با بینای خانو که یه ده. نیوی او اتمام و منالکی بده. منالکی سرکوت وی. و ایوت خیر با خالقی و با خویشی و با مجتمع و با کمال گیش. بس اهتمام نادا وانا وبو في كانتو رغو وخانو كي ادا وانا اهتمام من الكاني ناد
1: هرد المالاي وي اوتوبيل كما انشون بيت
0: اه دا
1: كما انشون بيت
0: بس شكل حياه انسان بس منالك
1: بوتو
0: مهمه منالك ودا مزر لخوي نادا لمجتمع نادا لكو ملغي نادا يتو خير بوكو ملغ ايش
1: هر بجي يا اخوان نمونه انزور به
2: هموش تيك لسريان جوانا لراسيا
1: بنمونه بوشي وايا مثلا که اوی لگال که دلیان باشه با معرفت لپرسو تعزیه بس
2: لحر و یک و تو گرک توی اول نیه بلیم خم وس بیزرایان دن زرایان له مر یک و یکم لحات و چو یکم لقوماتی و یکم لا تعزیه و لا
1: برسو
2: لبرات و لا
1: دراوسیتی و
2: لا کره حرچی تو گرکته
1: اوی که خوابی خوش بله رک
2: رحمتی خوابی لنیش لنیش لنیشی جنازه لو بازاره يعني تو إذا أجر كابران بيبرسياري مالي بكا منعت إني أدرسي كابران بكر يبيوه بوصلي سروه مالك إنشان ده اللي هو شكلك يا سعيد برسياري لو كبيشي فلان دكان كامسان بيو إنشان ده
1: يعني بحالة بيو بلين
2: رحمة دي خالد
1: هذا بسي بوشين يا برسياري بكيت إني إنشان كت بحالة بيو بلين
2: والله هي كسرة تعقديني بس يا استابون من لم زرعنا برسياري كلام نالي كابران أجر شوارك ولا نش دور بيه منعتي ني دستكريو اروا ايشاني
1: مالك هذا سلام نالب كم مره قولك كم مره شوني احوال صوره ورا ما احوال صوره خلقي شوي قلزال قلزال يعني خلقي زرانيت
2: بالا زران دانش
1: لا زران دانشي مالك احمو له شويه
3: كم
1: احمو احمو
3: خوني
1: ناسي ناي ناسي ناي ناسي اي كان محمد
3: بلي
1: او اي ناسي
3: محمد قلزالي
1: بلا محمد قلزالي ای او مالن لیچویا؟
3: خوان از همس نهی
1: بیستو. نهی بیستو آ؟ تقریبا باز آخری دلارم دبره برا برا دخلاق فی زبان.
2: او غربی ناسیه برا لب کش شش بالانتیا.
1: با
2: ودوات.
1: با خوش.
2: کاملا گود از نیجانه.
1: تو کام عبو.
2: بله.
1: اجی نلیرا من عال جورو بشو کمان احترام و رزدی.
2: احترام و رزدی خویه.
1: هر فعال دارم انشالله زود و خوشحال.

0: حزه كما ماجل سرمز قوتي دروازه بدم نيوجي جنازه لي اكري لوي خلقي زراين بغير خلقي دروي زراين كمرد وكانين بشورين خلقي زراين بله بله خلقي زراين ببي جياوازي زور زور اچن بو سر نيوجي جنازه كي نيوجي جنازه لسره كنو هر بيداوسي كي بو جيبجي كن
1: لا شوردن ولا
0: لا كفن وشوردن وكفن ودفني وتا شويني خوش يبنو كمال خلق شر چيتك يا وتا شوينه
1: خراب علاقه
0: بله
1: بوشي زوري زور باسي او مزگو تا اكري
0: بو يا باسي او مزگو تا
1: جوازي چي هم قول هم مزگو ديك شامانا اكري
0: بله بله جوازي كي ويلو اني ملائكه زيات التاثيرات الى سر خلق زراي نبي من برايكم واي داني
1: بتاجيل خلقك شي جار الليره حزان بو هي كاسك بمري بس نيوجي لسه
0: بله بله هر خلقي زراين بعام نك و حزيان بشاك كاري حزيان باو كاري خلقه
2: الحمد لله اصفاص بو اخوا هر بعام كرد الريجيزوري كرد الحمد لله برايتي و هاو كاري و پشتو پنا يك تري تي داي او گماني تي داني با كرتي كينو لنا حب تو كرانا كي خو مان كزراين بيرن اوي لم لم شارك زور زور گرينگا كاك ارش خوشويستي مهرباني سوس ريس جاري لاني كوملاتيكي كاك ارج لصدا صدا تيجي من اول هرزور زور مهمه هتا استاش سرداني كردن شاخوارنوي عسران شو نشيني لدواي ناني ايواران بوم مالان محبات خوشويستي كرنا نو باوا بابيرا حوشكان قرمو قريكي جاراني بيوتي ارا الحمد لله تيجي من اجر بلم زياد الروي نبيت ان شاء الله واجنيه بارو قناعتهم بيبكا امش هو كار سرشاوكي او زيادت كلاوبونه وكلتي امشاره وابسته دينا الحمد لله
1: يعني هو شان بغزه كتير جوان يعني قد كسي بوابسته دين
2: يعني بوابسته دين كوابسته دين بويت كومالاتيك بخوته خوشوستي بمرج او زور زور مهمة كارش او زور زور مهمة بدمو هاتني بمرج بالبشتي كردني بمرج
1: نك او من او
2: زور زور مهمة كتو تيكلاوي دين بروحيت تيكل بالدين بو يترك اوتوماتيكي همو امشت باشانه ور اقري جسد حج ببي اوي نزورها بينك الزور ديبكا حشتك اولي من امر باش بملقلت وباني شاوري باش بونيك اللي بكم نخير الهيا امشت لا لا لا, لا هزرو بيرو فكرو عقيده وباور وجستو خين ودلو درو ما نتي قلبي
1: يعني اما كابراوتي وكل شكيتو بفريشيا
2: بروبمي دينك اغارش
1: اسباز بفايدو
2: حتى كي كورت بيويت سركوتن بيت لجيانيا للروحيتيا لجستيا لهالسوكوتيا لخويا لا لا لا ناو خيزانيا لا باشبونيا لا كوملايتيا لا سركوتنيا لا ايشو كارو كسابتيا لا ويك نتواني تعداله هيك كسك بكات غيبت نكات مختان نكات وبتواني جوان دركويت بيش حموشتك ابي وابستبيت ودينوا وابستوي بدينا وحموشتك كان اسانا بنكا قارش بريس بالله وخلقا خوش بي سبيلنا وخلقا تولد هوكي من لزاخم خوش بي سيمبوديت هي جنيه تنها اوي الحمد لله لفظك شيرين الدين كفيري كردين ادبك جوان الدين كفيري كردين امكم ولايتي امشوار جوانش الحمد لله جموجول جمينا ومزقوت كان معنا صلاص بخبر همي ما مصلى عين كان معنا الحمد لله

0: اسمان بروين طبعا لباز هارك يا كوتو دوما الله كان غارش دو على قشتم بو ايناي
1: او سيو سيا
2: او تبع تو خير
0: بو من هنا وا كور اخر عزيت هذا قرب عند الله بو
2: عزيتني
0: نعم يا بيبي بيته بو خوت
2: نعم عزيتني
0: كنا بي بس اخي خالد جان سلام عليكم او تو تشيلي لسر امنا على زوانا او انا بريزو بمعرفته على دعوات انا كم اوتا ميوي بو ايناوين هذا ياك تخوت وزوره بيشوا ولا في زاب أمره باسي خلك الزرعان وأم خلك شعبيات كنا خلك سعادة عمل الليرة اللي شاركان يريب كوستان زورن خلك يا كيا أوها احترام وأدب لي باري سبنا من على زوانه
3: الأخوان اللي هبا وداكي أقلوا ثمان كردوه تربو خي وري كتو
0: عم استوى تا باش باش وري كتو شاك شو تميش كتو ها
3: شو تميش سيج ما مثلا شون شن سك كتير درت هو كتو نصيحتي كرو باش تريش
0: باز بخواي يعني أنا خوان عزيب بخلك الزرع يا ربي
3: خوان شاب كابو هم كسر
0: سلام دست ما استكم بخبر دست ما استكم بخبر باين دلوا جا قولا كي من أمانة بيبرو باش علي ورنا قرن باش
2: نبخواي
0: أنا باور كنامي نامي باور كنا أخذ زور وتشيل لكم
2: بيبو
0: بخواي نابي نابي آخر
2: بخواي
0: كر آخر
2: بخواي
0: إيه باشا بس بيبرام برنايبم
2: بخواي
0: دا باش هر ما أنا وين بخواي
2: بخواي
0: نابي نابي نابي آخر
2: بتو ما أوردي
0: بيه آها تو ناوي تسيبو
2: أروس
0: أروس آها أو أوش دياري خلك الزرعان دهنا من على جانو هنا تلما ما أعرفش أنا بتو أي ترى وابي سوسيهم بزرعان
2: روجي بزرعان بس هي الدعوات
0: روجي يم بولاو تو دعواتي من نبي باش
2: باش
0: روجي يم دياري شو بو يادم حظي لسيا تو حظي لسيا
2: ودلي خوال
0: تو أخذنا عمي ودلي خوال
2: نا حرتي تيري خينا
0: تو حظ من اشتاكرة تيرم تو اشتاكم بيولي حظي لي بي
2: هرچو يبيري بتا
0: حظي لسيا
2: بخوش نازم خوش
0: باسكي لها يا
2: شوان
0: اي چيدني يا
2: سي باسكي لمي
0: نايكي بسوار دباش حزل سیبو او کاته پک واسینه بازار حزل سیبو بو تا کرم باش دباش دوباره ما چگیترم بریا جا مره باوشیشم مره قربان ابو قربان دلابم

بابين السر عندك بابا تيغرينغ طبعا تشن هاودو برسيكي برسيغرينغ كان تشلا روشلاتي كردستان بروجاي كردستان وباكوري كردستان بيكو غريد دمو وطن باسكم سرتا دچما روشلاتي كردستان بداخوا لا روداوي كي ورغراني تانكري كي سو تمني لسرقاي قشتي حمدان بوسنا دكس جاني لدزاو بينجي ديكش بسختي بريندار بون اجانسي هوالي مهري ايراني بلاوي كردوتو كل الرودا وكدا تانكركا تقيوتو سو تمني تيابو امش ديما انا كان كتو ماركا اولان هاو نشتمانيان لا شاريسنا وهو جمارك اوتومبيل كلاسر رجا كبون زيانيان بركو دو سوتاويش اللي كل دينو صرت كان كانجام دراو دركو تو كتان كركا بو هي تكشوني سيستمي ياخد بريك كيوا دوشاري امرو داو هو ورغا راو دو اتر تقيوته بقوتي بارز غاري سنام اغريكل لان تيمي برغري شانستاني كنترول كراو برين داركانيش بو شار استر كردنيان رواني نخوشخاني كوسر كراو جا دما رجاي كردستان امرو كشش ييلولا يكم روجي صالي نوي خويندنا لا رجاي كردستان امرو دست بيكا بهوي نشتا جيبوني اورا كان لنيو بشيق لا قطاب خانا كان جماري خويندنغا مصالي جناتوان ري بداخو وانا انت داب خويندري لقام مش لدو صوبي سوبينش خويندنغا هيا كا حفدان اورا كاني سراكانيو شهبان تيدا ودو سو هش خندقة اما دكران مو بشوازي كردن لخن كارا تروبو لشازدي اما مصاو فران بران قرانا وصر كارا كانيان ولما يبز روش دا اما دكاريان كربو دس بكني ورزي جوازي خندن ورزي كبو يكم جالا ولاتكا زماني كردي بفرمي ناس اندراو جيقلو يرقادة دري بخوان دري حكومات امو بداوي سيكاني لدا بن كردي ميلاكو بروغرام لا سوغرت بابا تكي ديكا هر لا روجاي كردستان وسوريا اويك بمنزي كان ايدي بيك جاري كمبي هول

محمد محمودي محمود آذر متولد 1364 دانش الشاري سردشت أول قناي كما مصاع صندير الشيوم بيبون نمام نمامة كذوي تأسيس ذا كذا كفامو كرده و دو عزة يازة دو عزة صالبوم وقت يك دتشم بو مكتب لما علان أو دمين وانه كبر رادوي أندرياي قديم أبو رادوي أنتيني أبو دادان لسرباني وقت يك جملة دنجي ما مصاحة صنزيرة كديم لن زي ما مصاحة صنزيرة كا أما هكا تأخير مذكر بو مدرسة يدرنك دتشم بو تاو قرانا جو خلال ذبعا ندرشن بصلا لاخر وشنم ندبو يعني ذنك كم عون دا تحصيل ثلاثة ذكردم لصالي بنزاو ستو بنزاو تشوارا أمودوا كاسد كانت كنتم شار بشار ما بعد شنو بانا حتى من كصالي هزار ستو بنزاو تشوار أوركاني لا مصطفى بارتاني لا أردوغان أبو الربطية أمنوا الرسمي شن دقلها المسابقة والي بعلمان أبو دوستي زورتها كمامون لإراق راتون كاسيتها مبيدة ذكرنا

واللي وصل عفتان وكاتي ميرم دروس كرت اليوم يوم اقتصاد زبا ما مساعصنا ديرتشي هو اللي ركوك ذاته اللي بيستو شار ساعات دا ششتا هشت عاد من روجة جول ما مساعصنا ديرت شرا ذاكم اللي قلنا ساندقل خزان من دالك اخوارا من بخم كارم بديوان ديما ديوخم دادم شو ماما صاع صنزيرك من الزيري من أقد ذايك وبابي للصرة الزواج بكنوة بينسى ذاك الرام ببيع تازم ماما صاع صنزيرك نبتو

انجا بريارة لا روجاني بستوشوار وبستوبينج وبستوششي أم مانجا لإداري الرابرين فستيفالي قشتوكال لباركي دروازي شاركة بريو بچتو برمكشتوكالي كانو كاري دستي وچالاكي كلتوري هنري ميوزيك انجام بدريت دياري دلشلات بريو بري قشتي قشتو قزاري إداري الرابرين قصيبو كانال هش كردو رجن باو بشي لقل بريو براتي قشتوكال فستيفالي قشتوكال لباركي دروازي انجام ددين وآماده كاريكان دستي بي كردوها تاوكو استسطو بسكو آماده برما كشتو كاليكان وچالاكي ميوزيكو هنريو كلتوري كاري دستي دا انجام لدريت راشو جيان ماوي سي روشي تواو دياري كراوا بو بريوچوني فستيفالكا اما جيان اوي سطو بس ناو چوشويني قشتو گزاري بناسينن با بشتار بوان گوتيشي چمكي قشتو كال قبا طالباني جاگري سر وزيران يريمي كرسان حالي گرتوا كنا ساندني برهمي كشتو كاليو شونه گشتياري كانا پيكوا امش كارو هنگاي بودنين ولكوتاي امانگا يكم پروژي قشتو كالي بردي بناخي بودا دنينو دمانويت بازار بو برهمي گندكامن بكينوا با براند.